0: 2008 وأغنية أنا مش عارفني. الأغنية هذه كتبها أمل الطائر، وأنت قلت لي أنت غنيتها بدموعك.
1: هو اللي كتب لي بين القصرين ودنيا عجيبة ومولد يا دنيا وديني سلام وده الكلام كذا حاجة كتير يعني.
0: أنت قلت لي الأغنية هذه غنيتها بدموعك.
1: طبعا، وعمل لي دمعتي دي الأقوى بقى اللي هي خلتني بكيت صح.
0: خلينا نحكيه على الأغنية أنا مش عارفني، شنو هي قصة؟ فما قصة وراها؟
1: اللي انت عايز تسمع القصة دي انتوا باين عليكم بقى بتخشوا على يا

راديو الحارة وأجا وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كل ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة لايف من عمان. سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: راديو الحارة.
1: عم تسمعوا راديو الحارة.
2: عم تسمعوا الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: عم تسمعوا راديو الحارة.

كل خرش يبدأ يركزوا فيه، كل غزرة بدومه كأنهم يقرأوا كل شيء عن وجهي.

0: هذا؟
1: أنا عالية.
0: عالية؟
1: توحشتك. حتى أنا توحشتك برشا.
0: استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: قلتي حدا؟ باش ما تجي.